إذاعة صوت تركيا. اليوم 11 من تشرين الأول أكتوبر عام 2026 المصادف يوم الأحد. ساعتنا في أنقرة تشيع 12 ظهرا حسب التوقيت المحلي، أي إلى الساعة 9 صباحا حسب التوقيت الدولي. مستمعينا الكرام، نحن سعداء باللقاء بكم في بثنا باللغة العربية للفترة ما بين الساعة 12 وحتى 1 ظهرا حسب التوقيت المحلي، أي ما بين الساعة 9 والـ10 صباحا حسب التوقيت الدولي. مستمعينا الأفاضل، أنا المذيعة جوان تشيدامولو، سأكون معكم في هذا البث الذي نقدم خلاله نشرة الأخبار. ومن البرامج فلاسفة العربي والقدامى

مستمعينا الكرام من إذاعة صوت تركيا نحييكم أطيب تحية ونقدم لكم نشرة للأنباء ونستهلها بالعناوين. رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان يشيد بجهود الديمقراطيين الدوليين في معالجة العنصرية ومعاداة الإسلام. تركيا تعرب عن تضامنها مع بنما عقب زلزال قوي خلف أضرارا. والسعودية تعلن عن مقتل 12 شخصا وإصابة 309 بالاعتداء على مطار الرياض. وليكم الأنباء بالتفصيل. أشاد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بجهود اتحاد الديمقراطيين الدوليين في معالجة مشاكل العنصرية الثقافية ومعاداة الإسلام وكراهية الأجانب. جاء ذلك في رسالة مصورة بعث بها أردوغان إلى المؤتمر العام العادي التاسع لاتحاد الديمقراطيين الدوليين المنعقد في مدينة نويس بولاية شمال الراين وستفاليا في ألمانيا. ووجه أردوغان التحية إلى أعضاء الاتحاد والمشاركين في مؤتمره العام، كما نقل تحياته إلى المواطنين الأتراك المقيمين في أوروبا ومختلف أنحاء العالم، معربا عن اعتزازه الدائم بإنجازاتهم، وعرب عن أمله في أن يحقق المؤتمر النتائج طيبة، مؤكدا ثقته بأن القرارات التي ستنبثق عنه ستسفر عن نتائج مثمرة ومفيدة لأعضاء الاتحاد والأتراك الأوروبيين والشتات التركي بأكمله الذي يتجاوز عدد أفراد 7 ملايين نسمة. وقدم أردوغان شكره للعاملين تحت مظلة الاتحاد الذين يبذلون جهودا متفانية من أجل راحة المواطنين الأتراك المقيمين في الخارج وسلامتهم، إلى جانب منظمات المجتمع المدني التي تعمل بوعي ومسؤولية عاليتين لخدمة الأتراك الذين اتخذوا من بلدان اختراعهم وطنا ثانيا لهم. وأشارت إلى أن اتحاد الديمقراطيين الدوليين يطلع بمسؤولية بالغة الأهمية تجاه الوجود التركي في الخارج من خلال المشاريع والأنشطة التي ينفذها، مضيفا: تبذل أسرة اتحاد الديمقراطيين الدوليين جهودا كبيرة لمساعدة أخوتنا الذين يحملون في قلوبهم الحنين إلى الوطن على تحسين أوضاعهم في البلدان التي يقيمون فيها والحفاظ على هويتهم وثقافتهم والإسهام بأقصى قدر ممكن في المجتمعات التي يعيشون فيها بما في ذلك من خلال المشاركة الديمقراطية، موضحا أن الاتحاد يبذل بالتوازي مع ذلك جهودا مهمة لمعالجة مشاكل من قبيل العنصرية الثقافية ومعاداة الإسلام وكراهية الأجانب. وهنأ أردوغان اتحاد الديمقراطيين الدوليين على النجاحات التي يحققها في منطقة جغرافية واسعة بفضل خبرته المؤسسية وكوادره النشطة، متمنيا له التوفيق في أعماله المقبلة. أعربت وزارة الخارجية التركية عن بالغ أسفها الأضرار التي خلفها الزلزال الذي ضرب بنما، مؤكدة تضامنها مع البلاد وعدم تسجيل أي مواطن تركي متضرر بحسب معلومات المتاحة. وذكرت الوزارة في بيانها أن تركيا تتقدم إلى الشعب البنمي بتمنياتها بالسلامة وتؤكد تضامنها مع بنما

0: في هذه الفترة العصيبة، مشيرا إلى عدم وجود مواطنين أتراك متضررين من الزلزال وفق المعلومات المتوفرة، ومؤكدا أنها تتابع التطورات عن كثب. هذا وأصيب 15 طالبا بجروح طفيفة، وتضررت منازل ومبان عامة وطرق ومنشآت خدمية في بنما جراء الزلزال الذي بلغت قوته 7.7 درجة على مقياس ريختر، وضرب جنوبي البلاد، فيما وصف الرئيس خوسيه راؤول مولينو الوضع بأنه كارثة كبيرة. وفقا لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكي، وقع الزلزال قرب منطقة بيتالوزا الريبا جنوبي بنما، وعلى عمق يقدر بنحو 10 كيلومترات تحت سطح الأرض، وشعر به سكان العاصمة بنما سيتي. كما سجلت الهيئة لاحقا زلزالا بقوة 6.6 درجات على مقياس ريختر، وعلى بعد 8 كيلومترات شمالي غربي ريو غراندي، فيما تجاوز عدد الهزات الارتدادية 95 هزة. أعلنت المملكة العربية السعودية مقتل 12 شخصا وإصابة 309 آخرين جراء الاعتداء الذي استهدف يوم السبت مطار الملك خالد الدولي بالعاصمة الرياض. جاء ذلك في بيان صدر في الساعة الأولى من صباح يوم الأحد عن الهيئة العامة للطيران المدني السعودي دون تحديد الجهة التي استهدفت المطار. وذكرت الهيئة أن الاعتداء الغاشم الذي استهدف مطار الملك خالد الدولي بالرياض عصر السبت نتج عنه وفاة 12 شخصا، وأضافت أن القتلى منهم 4 مواطنين سعوديين ومقيمون من الجنسيات التالية: 2 من الجنسية البنغلاديشية، وواحد من الجنسية الأمريكية، وواحد من الجنسية المصرية، وواحد من الجنسية الأردنية، وواحد من الجنسية السورية، وواحد من الجنسية الفلسطينية، والآخر من الجنسية السودانية. وأضافت كما نتج عن الاعتداء إصابة 309 آخرين وهم يتلقون الرعاية الصحية اللازمة في عدد من المستشفيات، ومن بينهم إصابات حرجة. هذا وأسفر الاعتداء أيضا عن أضرار مادية يجرى حصرها. هذا ويوم السبت أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني السعودي تعرض مطار الملك خالد الدولي لاعتداء أسفر عن إصابات يجرى العمل على حصرها، موضحة أنه تقرر تعليق العمليات التشغيلية في المطار مؤقتا لحين استكمال تقييم الأضرار والتحقق من سلامة المرافق بالتنسيق مع الجهات المختصة. هذا ولم تعلن الهيئة حصيلة نهائية للإصابات أو طبيعة الأضرار الناجمة عن الهجوم، مشيرة إلى أنها ستعلن مجددا لاحقا، وذلك قبل أن يصدر البيان التفصيلي بالقتلى والمصابين.
1: نواصل تقديم الأنباء من إذاعة صوت تركيا.
0: أعلن الجيش اليمني مساء السبت تنفيذ أكثر من 1900 عملية استهداف خلال 24 ساعة الأخيرة في إطار عملية فجر اليمن. قال إنها أسفرت عن تحييد أكثر من 1150 من عناصر جماعة الحوثي. جاء ذلك في بيان الناطق باسم المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية العقيد الركن ماجد النزيلي. وقال النزيلي إن قواتنا المسلحة نفذت خلال الساعة 24 الأخيرة وفي إطار عملية فجر اليمن أكثر من 1900 عملية استهداف مباشرة ودقيقة في الجبهات الشرقية والغربية والجنوبية الغربية، مضيفا أن تلك العمليات طالت مخازن أسلحة وذخائر وتحصينات ومعسكرات ومواقع عسكرية ونقاطا على هيئات حاكمة يحتلها العدو، تعزيزات ومناطق حجز وتجميع ومرابط للمدفعية الميدان ووسائط للنقل العناصر والإمدادات. كما طالت العمليات أهدافا عسكرية مشروعة وعالية القيمة في عمق مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي الإرهابية. وأشار إلى أن العمليات أسفرت عن تحييد أكثر من 1150 من عناصر الميليشيا وتدمير وعطاب أكثر من 180 آلية ووسيلة قتالية ونقل وإمداد، مما أضعف قدرتها على المناورة والإسناد وإدامة أعمالها القتالية. هذا وتابع النزيلي أن القوات البرية واصلت تطوير هجومها محققة تقدما ميدانيا جديدا واستعادة مواقع وبسط السيطرة على هيئات حاكمة إضافية وتثبيت المكاسب المحققة. هذا ولم يصدر على الفور تعليق من جماعة الحوثي بشأن ما أورده بيان الجيش اليمني.

أعلنت الإمارات العربية المتحدة إنقاذ 22 شخصاً من جنسيات آسيوية إثر اندلاع حريق على متن ناقلة نفط في مياه الخليج العربي دون الكشف عن أسباب الحادث. وقال الحرس الوطني الإماراتي عبر منصة إكس إن مجموعة حرس السواحل التابعة له تمكنت من إنقاذ أفراد طاقم ناقلة نفط وعددهم 22 شخصاً إثر اندلاع حريق على متنها في مياه الخليج العربي، موضحة أن عملية الإنقاذ بدأت عقب تلقي حرس السواحل بلاغا من طاقم الناقلة يفيد باندلاع حريق على متنها، حيث تحركت الفرق المختصة على الفور وحددت موقع السفينة ووصلت إليها لإنقاذ أفراد طاقمها. وأضاف أن الفرق قدمت الإسعافات الأولية اللازمة للأشخاص الذين جرى إنقاذهم قبل تسليمهم إلى الجهات المعنية، مؤكدا على أن جميعهم في حالة صحية مستقرة. هذا ولم يوضح الحرس الوطني سبب اندلاع الحريق أو موقع الناقلة على وجه التحديد، كما لم يذكر اسمها أو جنسيتها. أعلن الحرس الثوري الإيراني أن ناقلة نفط عملاقة اصطدمت بلغم بحري وانفجرت أثناء محاولة مغادرة مضيق هرمز عبر مسار جنوبي بديل، وفق بيان صادر عنه. وأوضح البيان أن الناقلة التي تندرج ضمن فئة الناقلات العملاقة لقدرتها على حمل نحو 2 مليون برميل من النفط حاولت عبور المضيق بعدما أوقفت أنظمة الملاحة الخاصة بها. وأضاف أن الناقلة اصطدمت بلغم بحري أثناء محاولة الخروج عبر المسار الجنوبي البديل، مما أدى إلى وقوع انفجار على متنها، مشيرا إلى أن الانفجار شوهد من المناطق الساحلية. وحذر الحرس الثوري من أن مصير كل سفينة تتجاهل القواعد في مضيق هرمز هو حريق مروع. والنبأ الأخير في النشرة: بحثت بغداد وواشنطن مستقبل التعاون الثنائي بعد انتهاء مهمة التحالف الدولي في العراق، إلى جانب الأوضاع المالية والاقتصادية في البلاد والتطورات المتعلقة بسعر صرف الدينار العراقي. وذكرت وزارة الخارجية العراقية في بيانها أن وزير الخارجية فؤاد حسين التقى المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص لشؤون العراق وسوريا توم بارك في مدينة اسطنبول التركية. وأضافت أن الجانبين بحثا العلاقات الثنائية في ضوء انتهاء مهمة قوات التحالف الدولي في العراق وآفاق التعاون بين البلدين خلال المرحلة المقبلة. كما تناول اللقاء الوضعين المالي والاقتصادي في العراق والتطورات المتعلقة بسعر صرف الدينار العراقي دون الكشف عن تفاصيل إضافية بشأن ما دار في هذا الملف. وبحث حسين وبراك أيضا تطورات الأوضاع في المنطقة والصراعات القائمة وانعكاساتها على الأمن والاستقرار في العراق ودول المنطقة. وأكد الجانبان أهمية استمرار التواصل والتشاور وعقد اللقاءات المشتركة بما يسهم في تعزيز العلاقات الثنائية وتبادل وجهات النظر بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك. ولم يتضمن بيان الخارجية العراقية إعلان اتفاقات أو تفاهمات محددة بشأن الملفات التي تناولها الاجتماع. وفي سياق متصل قال باراك أنه تشرف بالاستماع إلى رؤى أحد أكثر الدبلوماسيين احتراما في المنطقة ومشاركته الحديث في الترسانة العثمانية على ضفاف القرن الذهبي باسطنبول، مضيفا: منذ عهد الخلافة كان السفن مبعوثي بغداد ترسو في هذا الميناء، لذلك شعرت بأن مواصلة هذا الحوار هنا أمر مناسب. وتحدثنا عن التحالف الوثيق والدائم بين العراق والولايات المتحدة وتركيا وعن التحديات الإقليمية التي نواجهها جميعا والتي لا تستطيع أي دولة تجاوزها بمفردها. وفي معرض حديثه عن موقع اللقاء قال باراك: هذا أقدم ميناء في العالم ولا يزال مستخدما بشكل متواصل لأغراض دبلوماسية. فحوالي عام 660 قبل الميلاد لجأ المستعمرون اليونانيون إلى هذا المكان، وجعل الإمبراطور القسطنطيني منه ميناء روما الجديدة، فيما حوله السلطان محمد الفاتح إلى بوابة لإمبراطورية عالمية. وقد أبحرت أساطيله من حوض بناء السفن نفسه الذي نقف فيه الآن. وعلى مدى 16 قرنا كان كل مبعوث يرسل إلى الإمبراطورية البيزنطينية ثم إلى الباب العالي يصل إلى اليابسة تحت هذه القباب. وكانت السفارات على إحدى ضفتي الميناء والسلطان على الضفة الأخرى، فيما شكلت المياه الفاصلة بينهما طاولة للمفاوضات. وأشار إلى أن الوقوف في هذا الموقع يعني الوقوف حيث التقى الشرق والغرب، وفضل الحوار على القتال لفترة أطول مما شهده أي مكان آخر تقريبا. واستطرد قائلاً:

حملت جمهورية أتاتورك هذا الإرث إلى الأمام، ولا تزال تركيا حتى اليوم تحافظ على مكانة هذا الميناء كما كانت دائما مكانا يقصده العالم ليلتقي بعضه ببعض. هذا ويأتي اللقاء بعد 10 أيام من إعلان رئيس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي في 30 أيلول/سبتمبر انتهاء مهمة التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش في العراق خلال مراسم أقيمت في بغداد بحضور قائد قوات التحالف ومسؤولين عسكريين أمنيين عراقيين. وأكد الزيدي آنذاك أن انتهاء مهمة التحالف لا يعني انتهاء المعركة مع الإرهاب، مشيرا إلى انتقال العراق إلى مرحلة جديدة تتولى فيه قواتها مسؤولية الأمن. سيداتي وسادتي، قدمنا لحضراتكم نشرة للأنباء. شكرا متابعة، وإلى اللقاء. مستمعينا الكرام، والآن تستمعون إلى أغنية بدل لمصطفى ججلي.

0: اتحاد إذاعات الدول العربية أسبو بالتعاون مع المؤتمر الدائم للوسائل البصرية والسمعية بحوض المتوسط كوبيام يقدمان هذه السلسلة فلاسفة العرب القدامى والمعاصرون.
1: العالم والفيلسوف إبراهيم البليهي من إنتاج إذاعة الرياض. هناك رجل

رجال يولدون ليعيشوا كما يعيش الآخرون، يكتفون بالمألوف ويعيدون ما قيل قبلهم بلا سؤال. وهناك رجال يرفضون الاستسلام، يصرون أن ينحتوا طريقهم الخاص ولو كان مليئا بالصخور والعواصف. في أرض طالما أعادت إنتاج نفسها، ظهر رجل يجرؤ على الخروج من القالب، طفل لم يكتف بأن يحفظ ما يقال له، بل راح يسأل لماذا وكيف وإلى أين. لم يكن السؤال ترفا عنده، بل حياة كاملة. رجل جعل من العقل رسالة، ومن النقد فلسفة، ومن المستقبل ساحة معركة. من قلب نجد خرج فتى يحمل بين جنبيه قلقا أسطوريا، قلقا لم يسكنه إلا الفلسفة ولم يطفئه إلا السؤال. فتى تحول إلى مفكر، والمفكر صار فيلسوفا، والفيلسوف صار مرآة تكشف عيوب أمة بأكملها. إنه إبراهيم البليهي، الفيلسوف الذي لم يطلب رضا الناس بل أيقظ عقولهم. رجل لم يكن مجرد ناقد لواقعه، بل كان مشروع يقظة حضارية تمشي على قدمين.

0: في القصيم منتصف القرن العشرين كانت البيئة بسيطة مغلقة على ذاتها، لكن الفتى الصغير إبراهيم كان يرى ما وراء السور، يحس أن العالم أوسع من الأزقة والبيوت الطينية. في عينيه سؤال لم يتوقف عن النمو، لقد ولد ليكون مختلفا.
1: كنت أشعر أن ما حولي لا يكفي، أن هناك عالما أكبر لم نره بعد. كنت أبحث عن الحقيقة حتى لو كانت مؤلمة.
2: وهنا تبدأ الحكاية التي ستصنع فكرة إبراهيم البليهي، من طفل يسائل العالم إلى مفكر يعيد طرح أسئلة الوعي والنهضة. ولأن البدايات تحمل دائما البذرة الأولى للفكر، نستمع الآن إلى تعليق الدكتورة منى الحمود الباحثة في الفلسفة والتاريخ، لتحدثنا عن هذه المرحلة المبكرة في حياة البليهي وعن دلالات هذا الوعي المبكر في سياق المجتمع النجدي منتصف القرن العشرين.
3: ولد إبراهيم البليهي في بيئة دينية محافظة اجتماعيا، ولكنه كان يزعم بأن العالم أعم فضاء وأرحب مما تراه عيناه في مدينته الشماسية. ترعرع وفي خلده تساؤلات عميقة وحقيقية جعلته ينشأ مختلفا وبعيدا بفكره عما داخل حدود المشهد الثقافي السائد، فانفتح على الأفكار الجديدة عبر أروقة السطور، حيث كان شغوفا بالقراءة والاطلاع، ما قاده لاحقا إلى أن يكرس مشروعه الفكري على مواضيع النقد الاجتماعي وفلسفة التخلف. كما أن للبيئة الاجتماعية المنغلقة التي كان يسكنها فكر البليهي دور في تشكيل إدراكه عن كيف يكون للبيئة المنغلقة دورها في تقييد التفكير والحرمان من الخيال. البليهي قد تبنى فكرة القطيعة المعرفية والثقافية، وهو بهذا قد يفتح الشهية نحو الشك المعرفي فيما يعتقد بأنها يقينيات تلقن للناس أو عادات وأعراف اجتماعية لا بد وأن يسلم بها. وقد تبنى مثل هذا الفكر الفيلسوف الفرنسي غاستون باشلار وكذلك المفكر العربي محمد عابد الجابري، فكلهم يرون ضرورة هذه القطيعة للتقدم المعرفي والعلمي وتطورهما. إنها دعوة بلا شك للانفصال عن أنماط التفكير القديم التي قد يؤدي توارثها من جيل إلى جيل إلى الركود المعرفي الذي قد لا يحمد عقباه على العقل البشري والمعرفة الإنسانية. لم يكن البليهي ليقدم صورة سلبية في طروحاته عن مجتمعه، فكان في كثير من كتاباته يرفض فكرة تخاذل الأمة وتخلفها عن الركب وتراجعها عما كان عليه الأسلاف، وكان يقدم مبرراته المنطقية كعادته لمثل هذا الشعور، وهو أنه بسبب التغيرات التي يفاجئنا بها تطورات الغرب أصبحنا نرى

0: من تلك الفجوة تخلفا وتراجعا بينما هي عدم تقدم، وهو بذلك يقدم نموذجا تحليليا مميزا سيدفع بالمجتمعات نحو التغيير، والذي هو من طبيعة الكون وأصل الوجود. يمكننا القول بجدارة بأن البليهي قد أعاد صياغة مفهوم التخلف بجدارة، ولم يتبع الأسلوب التقليدي بإعادة استرجاع الأمجاد التي تنص على جهود الأسلاف وامتيازاتهم كما يفعل السابقون. ومن أبرز مقولاته: الإنسان لا يولد متخلفا، بل يولد في بيئة متخلفة تصنع منه إنسانا متخلفا.
1: لم يكن الطريق مفروشا بالكتب ولا بالأساتذة، لكن البليهي التقط كل ورقة، كل كتاب، كل فكرة. قرأ في الفلسفة، في العلوم، في التاريخ، حتى بدا وكأن الكتب تعطيه أجنحة. لقد اكتشف أن الإنسان لا يولد عاقلا، بل يولد خاما، وأن العقل ليس هبة مكتملة، بل مشروعا يجب أن يصنع.
2: العقل لا ينمو إلا حين يسمح له بالسؤال، وإن عاش في بيئة مغلقة فإنه يظن أن تلك البيئة هي العالم كله.
1: وهنا تتضح فكرة البليهي الجوهرية، أن العقل لا يولد مكتملا بل يبنى بالوعي والسؤال. هذه الفكرة يعلق عليها الدكتور عبدالله المطيري، الباحث في الفلسفة والفكر النقدي.
3: تجربة الأستاذ البليهي مميزة من عدة نواحي، يمكن بابها الأول أو باب تميزها الأول أنها تعبر عن خطاب بالنسبة لنا، يعني في ذاك الوقت نتكلم يعني في حدود 2002 2003 2004 كشباب سعوديين، كان الخطاب اللي قدمه الأستاذ البليهي مختلف لعدة أسباب. أولا أن الخطابات الموجودة في المجتمع في ذلك الوقت كان يمكن تقسيمها إلى خطابين أساسيين، يعني الخطاب الديني بكل مؤسساته وطروحاته وكتبه ومؤلفاته، والدراسات اللغوية اللي كانت موجودة في الصحف، موجودة في التلفزيون، يعني المتوقع من برنامج ثقافي أو من مقالة صحفية إما أن تكون تمثل خطاب ديني أو تمثل خطاب لغوي، يعني ثقافي لغوي يركز على اللغة والأدب والفنون المتعلقة فيها. البليهي كان يمثل خطاب فكري، يعني له خطاب ديني وله خطاب لغوي، كان يمثل الخطاب تلتقي فيه العلوم الإنسانية المختلفة، يعني كان يلتقي علم النفس وعلم الاجتماع، علم الحضارات، الأنثروبولوجيا، كانت تلتقي في خطاب الأستاذ البليهي. وبالنسبة لنا كشباب كانت تمثل، أو على الأقل أنا شخصيا كانت تمثل طروحات مختلفة متنوعة مختلفة، هذا على الشكل الصوري أو شكل التمييز العام لطروحات الأستاذ البليهي. الميزة الثانية أو الشيء الجوهري الثاني هو أنها كانت تحمل موقف وروح مختلفة أيضا، يعني كانت تمثل روح نقدية، ونقدها هذا موجه للذات، وهذه كانت عملة ثمينة جدا ونادرة في الخطابات الثقافية، خصوصا اللي تنشر على الصحف أو تظهر يعني في سياقات رسمية. الأستاذ البليهي كان يقدم نقد للثقافة العربية، الثقافة الإنسانية بشكل عام، لكن يركز على الثقافة العربية وما هو متداول يعني في الثقافة المجتمعية ومؤسساتها. فكان أيضا يمثل لنا شباب كشباب صوت ناقد للذات، وهذا كنا نحتاجه، فكان مطلوب لدى المجتمع أو خصوصا طبقته يعني الشبان منه تحديدا، أصوات نقدية، أصوات تراجع الذات، تراجع الثقافة، تراجع بكل صراحة وبكل شجاعة، وهذا كان متوفر في الأستاذ البليهي، الصراحة والشجاعة، بالإضافة إلى تميز أنه ينتمي للخط الفكري اللي يجمع العلوم الإنسانية في طروحات، وأيضا كان ينشر في الصحف، يعني فالصحف في ذلك الوقت كانت هي يمكن الوسيلة الأوسع والأكثر انتشارا، خصوصا على يعني عند الشباب في أعمارنا في ذلك الوقت.

حين كتب لم يكتب كواعظ، بل كناقد يضع إصبعه على الجرح. في مؤلفاته الريادة والاستجابة، الإنسان كائن تلقائي، التفكير نمط بدهي، كشف أخطر ما يعاني.

0: يعنيه المجتمع الاستسلام للعادة والكسل العقلي وتقديس المألوف.
1: الثقافة السائدة تصنع الإنسان قبل أن يبدأ هو بالتفكير، ولهذا فإن معظم البشر يعيش

0: يجب أن ننهض.
1: التعليم الذي لا يعلم الإنسان كيف يفكر يهيئه ليكون نسخة باهتة من الماضي. النهضة تبدأ حين يتحرر العقل من التلقين ويصبح قادراً على التساؤل والإبداع.
2: هنا تتضح ملامح مشروع فكري لا يقف عند حدود النقد، بل يسعى لإعادة بناء الوعي من جذوره. مشروع يرى أن التعليم هو بوابة النهضة، وأن إصلاح العقل هو البداية لكل إصلاح. ومن بين من تأملوا هذا المشروع وقرأوا عمقه الدكتور عبد الله المطيري، الذي يرى أن فكر البليهي لم يكن تنظيرا مجردا، بل خارطة طريق لعقل عربي جديد.
3: الجرأة نحيلها على أنه ربما أن كان يثق بإمكانية معينة للتغيير وللإصلاح، ولتحولات يمكن كان يشوفها في المجتمع تبشر بإمكانية التغيير، وبالتالي هو يحاول أن يساهم في هذا التغيير. نقد الأستاذ البليهي أيضا كان يعني تتوفر فيه شروط، من ضمنها يعني الاحترام العام. يعني هو كان صحيح أنه نقد حاد وجوهري في قضايا كثيرة، لكن في نفس الوقت كان يستخدم اللغة الفكرية التي يعني توصل الرسالة دون أن تسبب أضرار أكثر مما هو مطلوب. يعني كان المطلوب إحداث هزة صدمة في التفكير وفي أنماط التفكير وفي طرق الثقافة وفي التحولات، مع التعويل دائما على أن الأسس الثقافية يعني الأسس الدينية الجوهرية الأولى هي دائما صالحة ودائما يعول عليها، وأنها لم نكن أوفياء لها. فهذه كانت يعني الموازنة اللي كان يحدثها، أنه يقيم نقد حاد شديد يعني للموروث في صحف سعودية وفي منابر رسمية، وفي نفس الوقت كان يبدي الاحترام والتمسك باستمرار بالمبادئ الأولى والأسس الأولى، خصوصا الأسس الدينية والسياسية اللي تنظم المجتمع وتحافظ على استقراره. فهو أيضا كان حريص عليها، كان واعي جدا بدور الفكر وأهميته في التغيير، وفي نفس الوقت محافظة على استمرارية المجتمع وتماسكه. وأعتقد أن هذا كله ناتج عن ثقة في داخله أن هذا المجتمع بهذه المؤسسات بهذا النظام السياسي والاجتماعي قادر على أنه يحدث تغيرات بدون أن يتصدع بدون أن يتفكك.

0: لكن من يوقظ العقول لابد أن يصطدم بها. كثيرون رأوا في أفكاره تهديداً، اتهموه بالمشاغبة أو المغالاة، لكنه كان يعرف أن الفيلسوف لا يعنى براحة الناس بل بيقظتهم.
1: ألا تخشى أن تغضب الناس بصراحتك؟
2: الفيلسوف الذي يرضي الناس، طبيب يترك المرض بلا علاج. الفلسفة عملية جراحية قد تكون مؤلمة لكنها ضرورية.
0: كثيرون اختلفوا مع البليهي، لكن قليلين فهموا عمق مشروعه. ومن بين هؤلاء الدكتور عبد الله المطيري الذي قرأ فكر البليهي لا كآراء عابرة بل كمنهج للنهضة.
3: اليوم مع التحولات اللي كلنا شهدناها وكلنا يعني نعيش فيها الآن ونستثمر ما حدث، أعفت حسمت كثير من القضايا الاجتماعية، كثير من القضايا الثقافية، وبالتالي تدفع باتجاه المزيد من المساحات الأوسع للنقد ونقد الثقافي، النقد الاجتماعي، البحث عن يعني كتاب الأستاذ البليهي الأخير متوجه للمنظومة التعليمية، المنظومة التربوية، وهل المنظومة التعليمية تساعد على الدفع باتجاه المزيد من التطور، المزيد من التغير أم لا؟ يعني هذا سؤال مهم اليوم، مثلا أن نقرأ التحولات التعليمية، التحولات التربوية، حتى التحولات الاقتصادية وأثرها على المجتمع. الشاهد أن المجتمع الآن في حراك كبير، وهذا الحراك يطرح أسئلته طبعا على المثقفين وعلى المفكرين، ويتطلب درس يمكن الأبرز والأكبر ليطرحه أستاذ البليهي، هي يعني هو درس النقد الذاتي يعني.

كيف يمكن أن يكون هناك قدرة على نقد الذات والجرأة في هذا الأمر، وفي نفس الوقت التعويل على هذه الذات أنها هي التي تحدث التغيير وتحدث التحول وتحدث، وهذا موقف شجاع يعني، وموقف يؤمن حتى بقدرات الذات على هذا. أتوقع هذه روح سعودية اليوم فيها رغبة كبيرة جدا للتغيير والصراحة مع الذات، وأعتقد أن هذا يفتح آفاق كثيرة لتطورات مساحات إضافية انطلاقا من اطروحات البلاي.

0: في كتبه ومحاضراته صاغ إبراهيم البليهي فلسفته في عبارات قاطعة. في كتابه الإنسان كائن تلقائي قال إن البشر يولدون صفحة بيضاء وأن الثقافة هي التي تبرمجهم. وفي كتابه التفكير نمط بدهي كشف كيف أن أغلب تفكيرنا ليس تفكيراً واعياً بل بداهات متراكمة من البيئة. أما في كتابه الريادة والاستجابة فهو دراسة عن كيف تقود الأمم وتستجيب الشعوب وكيف يولد الإبداع من الصدمة الفكرية. إنها ليست كتباً فقط بل مفاتيح لفهم كيف نصنع مستقبلنا. حين يتكلم البليهي عن البرمجة الثقافية والبداهة فهو لا يصف العقل فحسب بل يكشف أسرار تشكيل الوعي الإنساني. وهنا لابد أن نستدعي صوتا ناقدا يقرأ ما وراء السطور ويعيد تفكيك الفكرة لتلمع من جديد. ينضم إلينا الأستاذ محمد حكمون الناقد في الفلسفة والفكر المعاصر ليفتح نافذة جديدة على عالم البليهي حيث الفكرة لا تستهلك بل تختبر.
1: صراحة هو نداء الأستاذ البليهي نداء عالمي وليس عربي، فمشروعه لا يركز على العقل العربي مثلا وحده فحسب. مشروع البليهي مشروع إنساني بامتياز، فهو ركز على العقل البشري ولم يركز على العقل العربي. صحيح أنه مهموم بتخلف العرب والمسلمين ويظهر هذا من خلال حواراته ومداخلاته، لكن هذه جزء من النظرية يعني. وإلا فالرجل مهتم بإعادة تأسيس العقل البشري ككل، وعنوان مشروعه كما تقدم تأسيس علم الجهل لتحليل العقل، العقل كل العقل. يعني المعضلة البشرية هي معضلة واحدة والحساسة هي نفسها. صحيح أن بعض البلدان والمناطق تعاني من تخلف أكبر وأفظع، لكن أسباب التخلف والتقهقر هي نفسها في العالم. فمشروع البليهي يستهدف تحرير العقل البشري من هذه الرواسب ورواسب التاريخ بشكل عام. البليهي يؤكد أن القدرة على التغير هي معيار التحضر، وفي كتابه حضارة معاقة فصل في هذا كثيرا. وبالتالي البليهي لم يستهدف العقل العربي وإنما استهدف العقل البشري، ونظرياته تهم الناس في كل الدنيا.

0: ورغم حدته الفكرية كان إنسانا ودودا، يؤمن بكرامة كل عقل، يحب الحوار، يصغي حتى لأشد معارضيه ويبتسم. لقد كان يرى أن الفلسفة ليست برجا عاجيا بل حياة تعاش.
1: الإنسان الذي لا يسأل يعيش حياة الآخرين، أما الذي يجرؤ على السؤال فإنه يبدأ رحلته الخاصة.
2: وهنا يقف الفكر أمام فكر، حين يلتقي السؤال بالسؤال وتتعانق العقول في ساحة الحوار، يأتي من يقرأ البليهي لا كقارئ بل كرحالة في عوالمه. يأتي الأستاذ محمد حكمون ليضيء لنا الزوايا التي لم تروى بعد، ويكشف لنا كيف تحول سؤال البليهي إلى مشروع معرفي يوقظ الضمائر.
3: البليهي تجاوز الأطروحات المألوفة التي غالباً ما كانت تشتغل بالجزئيات أو بإعادة قراءة نصوص قديمة بقراءة معاصرة أو طريقة معاصرة أو ما شابه، والذي قرأ للبليهي أو استمع إليه

بعمق يدرك هذا جيدا. لهذا تجد كثير من النصوص مثلا ونقول على سبيل المثال نصوص محمد عركون أو محمد عابد الجابري، هذه النصوص اليوم يستشهد بها ناس ينتمون ربما إلى حركات متطرفة جدا، بمعنى أن هذه الحالة هذا الاجتهاد لم يخدم الحالة التنويرية، بالعكس زودها بأدوات ترقيعية لمزيد من اللف والدوران. فلهذا أرى أن الأستاذ البليهي هو الذي سمى الأمور بمسمياتها وأشار إلى الخلل بكل وضوح، وللأسف لم يفهم بالشكل المطلوب ربما، ولم يستجب له بشكل كافي، وهذا سنتحسر عليه كثيرا، فسندرك أن هذا الرجل كان يسبقنا بمراحل.

إبراهيم البليهي ليس ماضيا نرويه، بل حاضرا حيا بيننا. لا يزال يكتب، يحاضر ويصدم العقول بأسئلته الجريئة. إنه يذكرنا كل يوم أن النهضة ليست قرارا سياسيا ولا حدثا اقتصاديا، بل صحوة

0: آل الكبير، لماذا نحن هكذا وكيف نصبح غير ذلك؟
1: ولأن الفكرة لا تكتمل إلا حين تقرأ بعيون جديدة، يتحدث الأستاذ محمد حكمون ليأخذنا في قراءة مختلفة لفكر البليهي، قراءة لا تكتفي بالإعجاب بل تحاول أن تفهم وتناقش وربما تجادل.
2: صدر التو في بيروت كتاب جديد للأستاذ البليهي بعنوان إخفاق التعليم، وهو كتاب مهم للغاية، يعالج ما نتحدث عنه الآن، وهو يطالب بتغيير من خلال هذا الكتاب الذي ضم عصير لمجموعة من الشخصيات، يطالب بتغيير نمط العملية التعليمية من أجل أن يكون لدينا قارئ منفتح العقل وفعال يستطيع أن يستوعب الفكرة دون أي أحكام أو تحيزات مسبقة. وفي رأيي أن الكثيرين الذين قرأوا للبليهي ولم يفهموه أو لم يستوعبوا فكره، وهذا قد يكون طبيعيا أو ربما متوقع، فكل من يقرأ بذهنية مبرمجة مسبقا ومهيئة للرفض فسيكون الفهم غالبا خاطئا أو منقوصا في أحسن الأحوال.

0: إبراهيم البليهي صوت لا يشبه غيره، فيلسوف من صحراء الجزيرة، أراد أن يجعل من السؤال عادة، ومن النقد فضيلة، ومن التفكير حياة. رحلته لم تنتهي بل بدأت للتو، فمن يجرؤ على أن يكمل الطريق؟
1: العالم والفيلسوف إبراهيم البليهي، من إنتاج إذاعة الرياض، إعداد مشاري المسعودي بندر الهاجري، تعليق صوتي خالد الشهوان، قراءة نصوص عبد الرحمن الثنيان، ظافر الخثعمي، تميم الحارث، إخراج عبد المحسن آل

سيدتي وسادتي، بهذا نأتي إلى نهاية بثنا باللغة العربية. نكون معكم ما بين الساعة 12 والواحدة ظهرا حسب التوقيت المحلي، أي ما بين الساعة 9 والعاشرة صباحا حسب التوقيت الدولي. ولنا لقاء آخر بكم ما بين الساعة 5 والسادسة مساء حسب التوقيت المحلي، أي ما بين الساعة 2 والثالثة بعد الظهر حسب التوقيت الدولي. يمكنكم متابعة بثنا عبر القنوات الصوتية للقمرين الصناعيين توكسات 3A و4A ومن الموقع على شبكة العالمية www.trtdinle.com واختيار الراديو من ثم اختيار TRT VOT World من القائمة أو من خلال تحميل تطبيق TRTDINLE، علما بأن عنوان البريد الإلكتروني لنا هو arabic@trt.net.tr. في الختام لكم من جميع الذين سهروا على إعداد البث أجمل وأطيب التمنيات. هنا صوت تركيا.

إذاعة صوت تركيا. اليوم 11 من تشرين الأول أكتوبر عام 2026 المصادف يوم الأحد. ساعتنا في أنقرة تشاهد 12 ظهرا حسب التوقيت المحلي، أي إلى الساعة 9 صباحا حسب التوقيت الدولي. مستمعينا الكرام، نحن سعداء باللقاء بكم في بثنا باللغة العربية للفترة ما بين الساعة 12 وحتى 1 ظهرا حسب التوقيت المحلي، أي ما بين الساعة 9 والعاشرة صباحا حسب التوقيت الدولي. مستمعينا الأفاضل، أنا المذيعة جوان شيدا مولوس، أكون معكم في هذا البث الذي نقدم خلاله نشرة الأخبار. ومن البرامج فلاسفة العربي والقدامى

0: مستمعينا الكرام من إذاعة صوت تركيا نحييكم أطيب تحية ونقدم لكم نشرة للأنباء ونستهلها بالعناوين. رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان يشيد بجهود الديمقراطيين الدوليين في معالجة العنصرية ومعاداة الإسلام. تركيا تعرب عن تضامنها مع بنما عقب زلزال قوي خلف أضرارا. والسعودية تعلن عن مقتل 12 شخصا وإصابة 309 بالاعتداء على مطار الرياض. وليكم الأنباء بالتفصيل. أشاد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بجهود اتحاد الديمقراطيين الدوليين في معالجة مشاكل العنصرية الثقافية ومعاداة الإسلام وكراهية الأجانب. جاء ذلك في رسالة مصورة بعث بها أردوغان إلى المؤتمر العام العادي التاسع لاتحاد الديمقراطيين الدوليين المنعقد في مدينة نويس بولاية شمال الراين وستفاليا في ألمانيا. ووجه أردوغان التحية إلى أعضاء الاتحاد والمشاركين في مؤتمره العام، كما نقل تحياته إلى المواطنين الأتراك المقيمين في أوروبا ومختلف أنحاء العالم، معربا عن اعتزازه الدائم بإنجازاتهم، وأعرب عن أمله في أن يحقق المؤتمر النتائج طيبة، مؤكدا ثقته بأن القرارات التي ستنبثق عنه ستسفر عن نتائج مثمرة ومفيدة لأعضاء الاتحاد والأتراك الأوروبيين والشتات التركي بأكمله الذي يتجاوز عدد أفراد 7 ملايين نسمة. وقدم أردوغان شكره للعاملين تحت مظلة الاتحاد الذين يبذلون جهودا متفانية من أجل راحة المواطنين الأتراك المقيمين في الخارج وسلامتهم، إلى جانب منظمات المجتمع المدني التي تعمل بوعي ومسؤولية عاليتين لخدمة الأتراك الذين اتخذوا من بلدان اغترابهم وطنا ثانيا لهم. وأشارت إلى أن اتحاد الديمقراطيين الدوليين يطلع بمسؤولية بالغة الأهمية تجاه الوجود التركي في الخارج من خلال المشاريع والأنشطة التي ينفذها، مضيفا تبذل أسرة اتحاد الديمقراطيين الدوليين جهودا كبيرة لمساعدة أخوتنا الذين يحملون في قلوبهم الحنين إلى الوطن على تحسين أوضاعهم في البلدان التي يقيمون فيها والحفاظ على هويتهم وثقافتهم والإسهام بأقصى قدر ممكن في المجتمعات التي يعيشون فيها بما في ذلك من خلال المشاركة الديمقراطية، موضحا أن الاتحاد يبذل بالتوازي مع ذلك جهودا مهمة لمعالجة مشاكل من قبيل العنصرية الثقافية ومعاداة الإسلام وكراهية الأجانب. وهنأ أردوغان اتحاد الديمقراطيين الدوليين على النجاحات التي يحققها في منطقة جغرافية واسعة بفضل خبرته المؤسسية وكوادره النشطة، متمنيا له التوفيق في أعماله المقبلة. أعربت وزارة الخارجية التركية عن بالغ أسفها الأضرار التي خلفها الزلزال الذي ضرب بنما، مؤكدة تضامنها مع البلاد وعدم تسجيل أي مواطن تركي متضرر بحسب معلومات المتاحة. وذكرت الوزارة في بيانها أن تركيا تتقدم إلى الشعب البنمي بتمنياتها بالسلامة وتؤكد تضامنها مع بنما في هذه الفترة العصيبة، مشيرا إلى عدم وجود مواطنين أتراك متضررين من الزلزال وفق المعلومات المتوفرة، ومؤكدا أنها تتابع التطورات عن كثب. هذا وأصيب 15 طالبا بجروح طفيفة وتضررت منازل ومبان عامة وطرق ومنشآت خدمية في بنما جراء الزلزال الذي بلغت قوته 7.7 درجات على مقياس ريختر وضرب جنوبي البلاد، فيما وصف الرئيس خوسيه راؤول مولينو الوضع بأنه كارثة كبيرة. وفقا لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكي، وقع الزلزال قرب منطقة بيتالوزا الريبا جنوبي بنما وعلى عمق يقدر بنحو 10 كيلومترات تحت سطح الأرض، وشعر به سكان العاصمة بنما سيتي. كما سجلت الهيئة لاحقا زلزالا بقوة 6.6 درجات على مقياس ريختر وعلى بعد 8 كيلومترات شمالي غربي ريو غراندي، فيما تجاوز عدد الهزات الارتدادية 95 هزة. أعلنت المملكة العربية السعودية مقتل 12 شخصا وإصابة 309 آخرين جراء الاعتداء الذي استهدف يوم السبت مطار الملك خالد الدولي بالعاصمة الرياض. جاء ذلك في بيان صدر في الساعة الأولى من صباح يوم الأحد عن الهيئة العامة للطيران المدني السعودي دون تحديد الجهة التي استهدفت المطار. وذكرت الهيئة أن الاعتداء الغاشم الذي استهدف مطار الملك خالد الدولي بالرياض عصر السبت نتج عنه وفاة 12 شخصاً، وأضافت أن القتلى منهم 4 مواطنين سعوديين ومقيمون من الجنسيات التالية: 2 من الجنسية البنغلاديشية، و1 من الجنسية الأمريكية، و1 من الجنسية المصرية، و1 من الجنسية الأردنية، و1 من الجنسية السورية، و1 من الجنسية الفلسطينية، والآخر من الجنسية السودانية. وأضافت كما نتج عن الاعتداء إصابة 309 آخرين وهم يتلقون الرعاية الصحية اللازمة في عدد من المستشفيات، ومن بينهم إصابات حرجة. هذا وأسفر الاعتداء أيضا عن أضرار مادية يجرى حصرها. هذا ويوم السبت أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني السعودي تعرض مطار الملك خالد الدولي لاعتداء أسفر عن إصابات يجرى العمل على حصرها، موضحة أنه تقرر تعليق العمليات التشغيلية في المطار مؤقتا لحين استكمال تقييم الأضرار والتحقق من سلامة المرافق بالتنسيق مع الجهات المختصة. هذا ولم تعلن الهيئة حصيلة نهائية للإصابات أو طبيعة الأضرار الناجمة عن الهجوم، مشيرة إلى أنها ستعلن مجددا لاحقا، وذلك قبل أن يصدر البيان التفصيلي بالقتلى والمصابين.
1: نواصل تقديم الأنباء من إذاعة صوت تركيا.
0: أعلن الجيش اليمني مساء السبت تنفيذ أكثر من 1900 عملية استهداف خلال 24 ساعة الأخيرة في إطار عملية فجر اليمن، قال أنها أسفرت عن تحييد أكثر من 1150 من عناصر جماعة الحوثي. جاء ذلك في بيان الناطق باسم المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية العقيد الركن ماجد النزيلي. وقال النزيلي أن قواتنا المسلحة نفذت خلال الساعة 24 الأخيرة وفي إطار عملية فجر اليمن أكثر من 1900 عملية استهداف مباشرة ودقيقة في الجبهات الشرقية والغربية والجنوبية الغربية، مضيفا أن تلك العمليات طالت مخازن أسلحة وذخائر وتحصينات ومعسكرات ومواقع عسكرية ونقاط على هيئات حاكمة يحتلها العدو، تعزيزات ومناطق حجز وتجميع ومرابط للمدفعية الميدان ووسائط للنقل العناصر والإمدادات. كما طالت العمليات أهدافا عسكرية مشروعة وعالية القيمة في عمق مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي الإرهابية. وأشار إلى أن العمليات أسفرت عن تحييد أكثر من 1150 من عناصر الميليشيا وتدمير وإعطاب أكثر من 180 آلية ووسيلة قتالية ونقل وإمداد، مما أضعف قدرتها على المناورة والإسناد وإدامة أعمالها القتالية. هذا وتابع النزيلي أن القوات البرية واصلت تطوير هجومها محققة تقدما ميدانيا جديدا واستعادة مواقع وبسط السيطرة على هيئات حاكمة إضافية وتثبيت المكاسب المحققة. هذا ولم يصدر على الفور تعليق من جماعة الحوثي بشأن ما أورده بيان الجيش اليمني. أعلنت الإمارات العربية المتحدة إنقاذ 22 شخصا من جنسيات آسيوية إثر اندلاع حريق على متن ناقلة نفط في مياه الخليج العربي دون الكشف عن أسباب الحادث. وقال الحرس الوطني الإماراتي عبر منصة إكس إن مجموعة حرس السواحل التابعة له تمكنت من إنقاذ أفراد طاقم ناقلة نفط وعددهم

22 شخصا إثر اندلاع حريق على متنها في مياه الخليج العربي، موضحة أن عملية الإنقاذ بدأت عقب تلقي حرس السواحل بلاغا من طاقم ناقلة يفيد باندلاع حريق على متنها، حيث تحركت الفرق المختصة على الفور وحددت موقع السفينة ووصلت إليها لإنقاذ أفراد طاقمها. وأضاف أن الفرق قدمت الإسعافات الأولية اللازمة للأشخاص الذين جرى إنقاذهم قبل تسليمهم إلى الجهات المعنية، مؤكدا على أن جميعهم في حالة صحية مستقرة. هذا ولم يوضح الحرس الوطني سبب اندلاع الحريق أو موقع الناقلة على وجه التحديد، كما لم يذكر اسمها أو جنسيتها. أعلن الحرس الثوري الإيراني أن ناقلة نفط عملاقة اصطدمت بلغم بحري وانفجرت أثناء محاولة مغادرة مضيق هرمز عبر مسار جنوبي بديل، وفق بيان صادر عنه. وأوضح البيان أن الناقلة التي تندرج ضمن فئة الناقلات العملاقة لقدرتها على حمل نحو 2 مليون برميل من النفط حاولت عبور المضيق بعدما أوقفت أنظمة الملاحة الخاصة بها. وأضاف أن الناقلة اصطدمت بلغم بحري أثناء محاولة الخروج عبر المسار الجنوبي البديل، مما أدى إلى وقوع انفجار على متنها، مشيرا إلى أن الانفجار شوهد من المناطق الساحلية. وحذر الحرس الثوري من أن مصير كل سفينة تتجاهل القواعد في مضيق هرمز هو حريق مروع. والنبأ الأخير في النشرة: بحثت بغداد وواشنطن مستقبل التعاون الثنائي بعد انتهاء مهمة التحالف الدولي في العراق، إلى جانب الأوضاع المالية والاقتصادية في البلاد والتطورات المتعلقة بسعر صرف الدينار العراقي. وذكرت وزارة الخارجية العراقية في بيانها أن وزير الخارجية فؤاد حسين التقى المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص لشؤون العراق وسوريا توم بارك في مدينة اسطنبول التركية. وأضافت أن الجانبين بحثا العلاقات الثنائية في ضوء انتهاء مهمة قوات التحالف الدولي في العراق وآفاق التعاون بين البلدين خلال المرحلة المقبلة. كما تناول اللقاء الوضعين المالي والاقتصادي في العراق والتطورات المتعلقة بسعر صرف الدينار العراقي دون الكشف عن تفاصيل إضافية بشأن ما دار في هذا الملف. وبحث حسين وبراك أيضا تطورات الأوضاع في المنطقة والصراعات القائمة وانعكاساتها على الأمن والاستقرار في العراق ودول المنطقة. وأكد الجانبان أهمية استمرار التواصل والتشاور وعقد اللقاءات المشتركة بما يسهم في تعزيز العلاقات الثنائية وتبادل وجهات النظر بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك. ولم يتضمن بيان الخارجية العراقية الإعلان عن اتفاقات أو تفاهمات محددة بشأن الملفات التي تناولها الاجتماع. وفي سياق متصل قال باراك أنه تشرف بالاستماع إلى رؤى أحد أكثر الدبلوماسيين احتراما في المنطقة ومشاركته الحديث في الترسانة العثمانية على ضفاف القرن الذهبي باسطنبول، مضيفا: منذ عهد الخلافة كان السفن مبعوثي بغداد ترسو في هذا الميناء، لذلك شعرت بأن مواصلة هذا الحوار هنا أمر مناسب. وتحدثنا عن التحالف الوثيق والدائم بين العراق والولايات المتحدة وتركيا وعن التحديات الإقليمية التي نواجهها جميعا والتي لا تستطيع أي دولة تجاوزها بمفردها. وفي معرض حديثه عن موقع اللقاء قال باراك: هذا أقدم ميناء في العالم ولا يزال مستخدما بشكل متواصل لأغراض دبلوماسية. فحوالي عام 660 قبل الميلاد لجأ المستعمرون اليونانيون إلى هذا المكان، وجعل الإمبراطور القسطنطيني منه ميناء روما الجديدة، فيما حوله السلطان محمد الفاتح إلى بوابة لإمبراطورية عالمية. وقد أبحرت أساطيله من حوض بناء السفن نفسه الذي نقف فيه الآن. وعلى مدى 16 قرنا كان كل مبعوث يرسل إلى الإمبراطورية البيزنطينية ثم إلى الباب العالي يصل إلى اليابسة تحت هذه القباب. وكانت السفارات على إحدى ضفتي الميناء والسلطان على الضفة الأخرى، فيما شكلت المياه الفاصلة بينهما طاولة للمفاوضات. وأشار إلى أن الوقوف في هذا الموقع يعني الوقوف حيث التقى الشرق والغرب، وفضل الحوار على القتال لفترة أطول مما شهده أي مكان آخر تقريبا. واستطرد قائلا:
حملت جمهورية أتاتورك هذا الأرث إلى الأمام، ولا تزال تركيا حتى اليوم تحافظ على مكانة هذا الميناء كما كانت دائما مكانا يقصده العالم ليلتقي بعضه ببعض. هذا ويأتي اللقاء بعد 10 أيام من إعلان رئيس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي في 30 من أيلول سبتمبر انتهاء مهمة التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش.

داعش في العراق خلال مراسم أقيمت في بغداد بحضور قائد قوات التحالف ومسؤولين عسكريين أمنيين عراقيين. وأكد الزيدي آنذاك أن انتهاء مهمة التحالف لا يعني انتهاء المعركة مع الإرهاب، مشيرا إلى انتقال العراق إلى مرحلة جديدة تتولى فيه قواتها مسؤولية الأمن. سيداتي وسادتي، قدمنا لحضراتكم نشرة للأنباء. شكرا متابعة، وإلى اللقاء. مستمعينا الكرام، والآن تستمعون إلى أغنية بدل لمصطفى ججلي.

0: اتحاد إذاعات الدول العربية أسبو بالتعاون مع المؤتمر الدائم للوسائل البصرية والسمعية بحوض المتوسط كوبيام يقدمان هذه السلسلة فلاسفة العرب القدامى والمعاصرون.
1: العالم والفيلسوف إبراهيم البليهي من إنتاج إذاعة الرياض.

هناك رجال يولدون ليعيشوا كما يعيش الآخرون، يكتفون بالمألوف ويعيدون ما قيل قبلهم بلا سؤال. وهناك رجال يرفضون الاستسلام، يصرون أن ينحتوا طريقهم الخاص ولو كان مليئا بالصخور والعواصف.

في أرض طالما أعادت إنتاج نفسها ظهر رجل يجرؤ على الخروج من القالب، طفل لم يكتف بأن يحفظ ما يقال له، بل راح يسأل لماذا وكيف وإلى أين. لم يكن السؤال ترفا عنده، بل حياة كاملة. رجل جعل من العقل رسالة، ومن النقد فلسفة، ومن المستقبل ساحة معركة. من قلب نجد خرج فتى يحمل بين جنبيه قلقا أسطوريا، قلقا لم يسكنه إلا الفلسفة، ولم يطفئه إلا السؤال. فتى تحول إلى مفكر، والمفكر صار فيلسوفا، والفيلسوف صار مرآة تكشف عيوب أمة بأكملها. إنه إبراهيم البليهي، الفيلسوف الذي لم يطلب رضا الناس بل أيقظ عقولهم. رجل لم يكن مجرد ناقد لواقعه، بل كان مشروع يقظة حضارية تمشي على قدمين.

0: في القصيم منتصف القرن العشرين كانت البيئة بسيطة مغلقة على ذاتها، لكن الفتى الصغير إبراهيم كان يرى ما وراء السور، يحس أن العالم أوسع من الأزقة والبيوت الطينية. في عينيه سؤال لم يتوقف عن النمو، لقد ولد ليكون مختلفا.
1: كنت أشعر أن ما حولي لا يكفي، أن هناك عالما أكبر لم نره بعد. كنت أبحث عن الحقيقة حتى لو كانت مؤلمة.
2: وهنا تبدأ الحكاية التي ستصنع فكرة إبراهيم البليهي، من طفل يسائل العالم إلى مفكر يعيد طرح أسئلة الوعي والنهضة. ولأن البدايات تحمل دائما البذرة الأولى للفكر، نستمع الآن إلى تعليق الدكتورة منى الحمود الباحثة في الفلسفة والتاريخ لتحدثنا عن هذه المرحلة المبكرة في حياة البليهي وعن دلالات هذا الوعي المبكر في سياق المجتمع النجدي منتصف القرن العشرين.
3: ولد إبراهيم البليهي في بيئة دينية محافظة اجتماعيا، ولكنه كان يزعم بأن العالم أعم فضاء وأرحب مما تراه عيناه في مدينته الشماسية. ترعرع وفي خلده تساؤلات عميقة وحقيقية جعلته ينشأ مختلفاً وبعيداً بفكره عما داخل حدود المشهد الثقافي السائد، فانفتح على الأفكار الجديدة عبر أروقة السطور، حيث كان شغوفاً بالقراءة والاطلاع، ما قاده لاحقاً إلى أن يكرس مشروعه الفكري على مواضيع النقد الاجتماعي وفلسفة التخلف. كما أن للبيئة الاجتماعية المنغلقة التي كان يسكنها فكر البليهي دور في تشكيل إدراكه عن كيف يكون للبيئة المنغلقة دورها في تقييد التفكير والحرمان من الخيال. البليهي قد تبنى فكرة القطيعة المعرفية والثقافية، وهو بهذا قد يفتح الشهية نحو الشك المعرفي فيما يعتقد بأنها يقينيات تلقن للناس أو عادات وأعراف اجتماعية لا بد وأن يسلم بها. وقد تبنى مثل هذا الفكر الفيلسوف الفرنسي غاستون باشلار وكذلك المفكر العربي محمد عابد الجابري، فكلهم يرون ضرورة هذه القطيعة للتقدم المعرفي والعلمي وتطورهما. إنها دعوة بلا شك للانفصال عن أنماط التفكير القديم التي قد يؤدي توارثها من جيل إلى جيل إلى الركود المعرفي الذي قد لا يحمد عقباه على العقل البشري والمعرفة الإنسانية. لم يكن البليهي ليقدم صورة سلبية في طروحاته عن مجتمعه، فكان في كثير من كتاباته يرفض فكرة تخاذل الأمة وتخلفها عن الركب وتراجعها عما كان عليه الأسلاف، وكان يقدم مبرراته المنطقية كعادته لمثل هذا الشعور، وهو أنه بسبب التغيرات التي يفاجئنا بها تطورات الغرب أصبحنا نرى من تلك الفجوة تخلفا وتراجعا بينما هي عدم تقدم، وهو بذلك يقدم نموذجا تحليليا مميزا فيدفع بالمجتمعات نحو التغيير والذي هو من طبيعة الكون وأصل الوجود. يمكننا القول بجدارة بأن البليهي قد أعاد صياغة مفهوم التخلف بجدارة، ولم يتبع الأسلوب التقليدي بإعادة استرجاع

0: أمجاد التي تنص على جهود الأسلاف وامتيازاتهم كما يفعل السابقون. ومن أبرز مقولاته: الإنسان لا يولد متخلفا، بل يولد في بيئة متخلفة تصنع منه إنسانا متخلفا.
1: لم يكن الطريق مفروشا بالكتب ولا بالأساتذة، لكن البليهي التقط كل ورقة، كل كتاب، كل فكرة. قرأ في الفلسفة، في العلوم، في التاريخ، حتى بدا وكأن الكتب تعطيه أجنحة. لقد اكتشف أن الإنسان لا يولد عاقلا، بل يولد خاما، وأن العقل ليس هبة مكتملة، بل مشروعا يجب أن يصنع.
2: العقل لا ينمو إلا حين يسمح له بالسؤال، وإن عاش في بيئة مغلقة فإنه يظن أن تلك البيئة هي العالم كله.
1: وهنا تتضح فكرة البليهي الجوهرية، أن العقل لا يولد مكتملا، بل يبنى بالوعي والسؤال. هذه الفكرة يعلق عليها الدكتور عبدالله المطيري، الباحث في الفلسفة والفكر النقدي.
3: والله تجربة الأستاذ البليهي مميزة من عدة نواحي، يمكن بابها الأول أو باب تميزها الأول أنها تعبر عن خطاب بالنسبة لنا، يعني في ذاك الوقت نتكلم يعني في حدود 2002 2003 2004 كشباب سعوديين، كان الخطاب اللي قدمه الأستاذ البليهي مختلف لعدة أسباب. أولا أن الخطابات الموجودة في المجتمع في ذلك الوقت كان يمكن تقسيمها إلى خطابين أساسيين، يعني الخطاب الديني بكل مؤسساته وطروحاته وكتبه ومؤلفاته، والدراسات اللغوية اللي كانت موجودة في الصحف، موجودة في التلفزيون، يعني

لغوي يعني ثقافي لغوي يركز على اللغة والأدب والفنون المتعلقة فيها. البلاهي كان يمثل خطاب فكري، يعني لا هو خطاب ديني ولا هو خطاب لغوي، كان يمثل الخطاب تلتقي فيه العلوم الإنسانية المختلفة، يعني كان يلتقي علم النفس وعلم الاجتماع، علم الحضارات، الأنثروبولوجيا، كانت تلتقي في خطاب الأستاذ البلاهي. وبالنسبة لنا كشباب كانت تمثل، أو على الأقل أنا شخصيا كانت تمثل أطروحات مختلفة متنوعة مختلفة، هذا على الشكل الصوري أو شكل التمييز العام لأطروحات الأستاذ البلاهي. الميزة الثانية أو الشيء الجوهري الثاني هو أنها كانت تحمل موقف وروح مختلفة أيضا، يعني كانت تمثل روح نقدية، ونقدها هذا موجه للذات، وهذه كانت عملة ثمينة جدا ونادرة في الخطابات الثقافية، خصوصا اللي تنشر على الصحف أو تظهر يعني في سياقات رسمية. الأستاذ البلاهي كان يقدم نقد للثقافة العربية، الثقافة الإنسانية بشكل عام، لكن يركز على الثقافة العربية وما هو متداول يعني في الثقافة المجتمعية مؤسساتها. فكان أيضا يمثل لنا شباب كشباب صوت ناقد للذات، وهذا كنا صوت كنا نحتاجه، فكان مطلوب لدى المجتمع أو خصوصا طبقته يعني الشبان منه تحديدا، أصوات نقدية، أصوات تراجع الذات، تراجع الثقافة، تراجع بكل صراحة وبكل شجاعة، وهذا كان متوفر في الأستاذ البلاهي الصراحة والشجاعة، بالإضافة إلى تميز أنه ينتمي للخط الفكري اللي يجمع العلوم الإنسانية في طروحات، وأيضا كان ينشر في الصحف، يعني فالصحف في ذلك الوقت كانت هي يمكن الوسيلة الأوسع والأكثر انتشارا، خصوصا على يعني عند الشباب في أعمارنا في ذلك الوقت.

0: حين كتب لم يكتب كواعظ، بل كناقد يضع إصبعه على الجرح. في مؤلفاته الريادة والاستجابة، الإنسان كائن تلقائي، التفكير نمط بدهي، كشف أخطر ما يعانيه المجتمع، الاستسلام للعادة والكسل العقلي وتقديس المألوف.
1: الثقافة السائدة تصنع الإنسان قبل أن يبدأ هو بالتفكير، ولهذا فإن معظم البشر يعيشون حياة مبرمجة يظنونها اختيارية، وهي في الحقيقة مفروضة.
0: لم يكن ناقدا فحسب، بل صاحب مشروع. رأى أن النهضة لا تبدأ من الاقتصاد ولا من السياسة، بل من الداخل، من العقل. قال إن كل تغيير يبدأ من التعليم. إن جعلنا التعليم تدريبا على التفكير لا مجرد حفظ، عندها فقط نستطيع أن ننهض.
1: التعليم الذي لا يعلم الإنسان كيف يفكر يهيئه ليكون نسخة باهتة من الماضي. النهضة تبدأ حين يتحرر العقل من التلقين ويصبح قادرا على التساؤل والإبداع.
0: هنا تتضح ملامح مشروع فكري لا يقف عند حدود النقد، بل يسعى لإعادة بناء الوعي من جذوره. مشروع يرى أن التعليم هو بوابة النهضة، وأن إصلاح العقل هو البداية لكل إصلاح. ومن بين من تأملوا هذا المشروع وقرأوا عمقه الدكتور عبد الله المطيري، الذي يرى أن فكر البليهي لم يكن تنظيرا مجردا، بل خارطة طريق لعقل عربي جديد.
2: الجرأة نحيلها على أنه ربما أنه كان يثق بإمكانية معينة للتغيير وللإصلاح، ولتحولات يمكن كان يشوفها في المجتمع تبشر بإمكانية التغير، وبالتالي هو يحاول أن يساهم في هذا التغير. نقد الأستاذ البليهي أيضا كان يعني تتوفر فيه شروط، من ضمنها يعني الاحترام العام. يعني هو كان صحيح من نقد حاد وجوهري في قضايا كثيرة، لكن في نفس الوقت كان يستخدم اللغة الفكرية التي يعني توصل الرسالة دون أن تسبب أضرار أكثر مما هو مطلوب. يعني كان المطلوب إحداث هزة، صدمة في التفكير وفي أنماط التفكير وفي طرق الثقافة وفي التحولات، مع

التعويل دائما على أن الأسس الثقافية، يعني الأسس الدينية الجوهرية الأولى، هي دائما صالحة ودائما يعول عليها، وأنها لم نكن أوفياء لها. فهذه كانت يعني الموازنة اللي كان يحدثها، أنه يقيم نقد حاد شديد يعني للموروث في صحف سعودية وفي منابر رسمية، وفي نفس الوقت كان يبدي الاحترام والتمسك باستمرار بالمبادئ الأولى أو الأسس الأولى، خصوصا الأسس الدينية والسياسية اللي تنظم المجتمع وتحافظ على استقراره. فهو أيضا كان حريص عليها، كان واعي جدا بدور الفكر وأهميته في التغيير، وفي نفس الوقت المحافظة على استمرارية المجتمع وتماسكه. وأعتقد أن هذا كله ناتج عن ثقة في داخله أن هذا المجتمع بهذه المؤسسات بهذا النظام السياسي والاجتماعي قادر على أنه يحدث تغيرات بدون أن يتصدع، بدون أن يتفكك.

0: لكن من يوقظ العقول لا بد أن يصطدم بها. كثيرون رأوا في أفكاره تهديداً، اتهموه بالمشاغبة أو المغالاة، لكنه كان يعرف أن الفيلسوف لا يعنى براحة الناس بل بيقظتهم.
1: ألا تخشى أن تغضب الناس بصراحتك؟
2: الفيلسوف الذي يرضي الناس، طبيب يترك المرض.

من قضايا ثقافية، وبالتالي تدفع باتجاه المزيد من المساحات الأوسع للنقد والنقد الثقافي، النقد الاجتماعي، البحث عن يعني كتاب الأستاذ البلهي الأخير متوجه للمنظومة التعليمية، المنظومة التربوية، وهل المنظومة التعليمية تساعد على الدفع باتجاه المزيد من التطور، المزيد من التغير أم لا؟ يعني هذا سؤال مهم اليوم، مثلا أن نقرأ التحولات التعليمية، التحولات التربوية، حتى التحولات الاقتصادية وأثرها على المجتمع. الشاهد أن المجتمع الآن في حراك كبير، وهذا الحراك يطرح أسئلته طبعا على المثقفين وعلى المفكرين، ويتطلب درس يمكن الأبرز والأكبر ليطرح أستاذ البلهي هي يعني هو درس النقد الذاتي، يعني كيف يمكن أن يكون هناك قدرة على نقد الذات والجرأة في هذا الأمر، وفي نفس الوقت التعويل على هذه الذات أنها هي التي تحدث التغيير وتحدث التحول وتحدث، وهذا موقف شجاع يعني، وموقف يؤمن حتى بقدرات الذات على هذا. أتوقع هذه روح سعودية اليوم فيها رغبة كبيرة جدا للتغيير والصراحة مع الذات، وأعتقد أن هذا يفتح آفاق كثيرة لتطورات مساحات إضافية انطلاقا من أطروحات البلهي.

0: في كتبه ومحاضراته صاغ إبراهيم البليهي فلسفته في عبارات قاطعة. في كتابه الإنسان كائن تلقائي قال إن البشر يولدون صفحة بيضاء وأن الثقافة هي التي تبرمجهم. وفي كتابه التفكير نمط بدهي كشف كيف أن أغلب تفكيرنا ليس تفكيراً واعياً بل بداهات متراكمة من البيئة. أما في كتابه الريادة والاستجابة فهو دراسة عن كيف تقود الأمم وتستجيب الشعوب وكيف يولد الإبداع من الصدمة الفكرية. إنها ليست كتباً فقط بل مفاتيح لفهم كيف نصنع مستقبلنا. حين يتكلم البليهي عن البرمجة الثقافية والبداهة فهو لا يصف العقل فحسب بل يكشف أسرار تشكيل الوعي الإنساني. وهنا لابد أن نستدعي صوتا ناقدا يقرأ ما وراء السطور ويعيد تفكيك الفكرة لتلمع من جديد. ينضم إلينا الأستاذ محمد حكمون الناقد في الفلسفة والفكر المعاصر ليفتح نافذة جديدة على عالم البليهي حيث الفكرة لا تستهلك بل تختبر.
1: صراحة هو نداء الأستاذ البليهي نداء عالمي وليس عربي، فمشروعه لا يركز على العقل العربي مثلا وحده فحسب. مشروع البليهي مشروع إنساني بامتياز، فهو ركز على العقل البشري ولم يركز على العقل العربي. صحيح أنه مهموم بتخلف العرب والمسلمين ويظهر هذا من خلال حواراته ومداخلاته، لكن هذه جزء من النظرية يعني. وإلا فالرجل مهتم بإعادة تأسيس العقل البشري ككل، وعنوان مشروعه كما تقدم تأسيس علم الجهل لتحرير العقل، العقل كل العقل. يعني المعضلة البشرية هي معضلة واحدة والحساسة هي نفسها. صحيح أن بعض البلدان والمناطق تعاني من تخلف أكبر وأفظع، لكن أسباب التخلف والتقهقر هي نفسها في العالم. فمشروع البليهي يستهدف تحرير العقل البشري من هذه الرواسب ورواسب التاريخ بشكل عام. البليهي يؤكد أن القدرة على التغير هي معيار التحضر، وفي كتابه حضارة معاقة فصل في هذا كثيرا. وبالتالي البليهي لم يستهدف العقل العربي وإنما استهدف العقل البشري، ونظرياته تهم الناس في كل الدنيا.

0: ورغم حدته الفكرية كان إنسانا ودودا، يؤمن بكرامة كل عقل، يحب الحوار، يصغي حتى لأشد معارضيه ويبتسم. لقد كان يرى أن الفلسفة ليست برجا عاجيا بل حياة تعاش.
1: الإنسان الذي لا يسأل يعيش حياة الآخرين، أما الذي يجرؤ على السؤال

0: فإنه يبدأ رحلته الخاصة.
1: وهنا يقف الفكر أمام فكر، حين يلتقي السؤال بالسؤال وتتعانق العقول في ساحة الحوار، يأتي من يقرأ البليهي لا كقارئ بل كرحالة في عوالمه. يأتي الأستاذ محمد حكمون ليضيء لنا الزوايا التي لم تروى بعد، ويكشف لنا كيف تحول سؤال البليهي إلى مشروع معرفي يوقظ الضمائر.
2: البليهي تجاوز الأطروحات المألوفة التي غالباً ما كانت تشتغل بالجزئيات أو بإعادة قراءة نصوص قديمة بقراءة معاصرة أو طريقة معاصرة أو ما شابه، والذي قرأ للبليهي أو استمع إليه بعمق يدرك هذا جيدا. لهذا تجد كثير من النصوص مثلا ولنقل على سبيل المثال نصوص محمد أركون أو محمد عابد الجابري، هذه النصوص اليوم يستشهد بها ناس ينتمون ربما إلى حركات متطرفة جدا، بمعنى أن هذه الحالة هذا الاجتهاد لم يخدم الحالة التنويرية، بالعكس زودها بأدوات ترقيعية لمزيد من اللف والدوران. فلهذا أرى أن الأستاذ البليهي هو الذي سمى الأمور بمسمياتها وأشار إلى الخلل بكل وضوح، وللأسف لم يفهم بالشكل المطلوب ربما ولم يستجب له بشكل كافي، وهذا سنتحسر عليه كثيرا. فسندرك أن هذا الرجل كان يسبقنا بمراحل.

إبراهيم البليهي ليس ماضياً نرويه، بل حاضراً حياً بيننا. لا يزال يكتب، يحاضر ويصدم العقول بأسئلته الجريئة. إنه يذكرنا كل يوم أن النهضة ليست قراراً سياسياً ولا حدثاً اقتصادياً، بل صحوة عقل، وأن المستقبل لن نصنعه إلا إذا

0: جديدة يتحدث الأستاذ محمد حكمون ليأخذنا في قراءة مختلفة لفكر البليهي، قراءة لا تكتفي بالإعجاب بل تحاول أن تفهم وتناقش وربما تجادل.
1: صدر التو في بيروت كتاب جديد للأستاذ البليهي بعنوان إخفاق التعليم، وهو كتاب مهم للغاية يعالج ما نتحدث عنه الآن، وهو يطالب بتغيير من خلال هذا الكتاب الذي ضم عصير لمجموعة من الشخصيات، يطالب بتغيير نمط العملية التعليمية من أجل أن يكون لدينا قارئ منفتح العقل وفعال يستطيع أن يستوعب الفكرة دون أي أحكام أو تحيزات مسبقة. وفي رأيي أن الكثيرين الذين قرأوا للبليهي ولم يفهموه أو لم يستوعبوا فكره، وهذا قد يكون طبيعيا أو ربما متوقع، فكل من يقرأ بذهنية مبرمجة مسبقا ومهيئة للرفض فسيكون الفهم غالبا خاطئا أو منقوصا في أحسن الأحوال.

0: إبراهيم البليهي صوت لا يشبه غيره، فيلسوف من صحراء الجزيرة، أراد أن يجعل من السؤال عادة، ومن النقد فضيلة، ومن التفكير حياة. رحلته لم تنتهي بل بدأت للتو، فمن يجرؤ على أن يكمل الطريق؟
1: العالم والفيلسوف إبراهيم البليهي، من إنتاج إذاعة الرياض، إعداد مشاري المسعودي، بندر الهاجري، تعليق صوتي خالد الشهوان، قراءة نصوص عبد الرحمن الثنيان، ظافر الخثعمي، تميم الحارث، إخراج عبد المحسن آل

سيدتي وسادتي، بهذا نأتي إلى نهاية بثنا باللغة العربية. نكون معكم ما بين الساعة 12 والواحدة ظهرا حسب التوقيت المحلي، أي ما بين الساعة 9 والعاشرة صباحا حسب التوقيت الدولي. ولنا لقاء آخر بكم ما بين الساعة 5 والسادسة مساء حسب التوقيت المحلي، أي ما بين الساعة 2 والثالثة بعد الظهر حسب التوقيت الدولي. يمكنكم متابعة بثنا عبر القنوات الصوتية للقمرين الصناعيين توكسات 3A و4A ومن الموقع على الشبكة العالمية www.trtdinle.com واختيار الراديو من ثم اختيار TRT VOT World من القائمة أو من خلال تحميل تطبيق TRTDINLE، علما بأن عنوان البريد الإلكتروني لنا هو arabic@trt.net.tr. في الختام، لكم من جميع الذين سهروا على إعداد البث أجمل وأطيب التمنيات. هنا صوت تركيا.